0: ابلكيشن انغامي اسمع وشوف مارينا اف ام لايف وين ما كنت بالعالم.
1: Yeah.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.